0: Good morning, Kelek Monferon. Welcome to your radio, Radio Campus.
1: Вітаю вас, пані обзани, ба Радіо Кампус. Доброго дня, вас вітає Радіо.
2: Welcome to Radio Campus.
3: Bonjour à tous. Bonjour,
4: خوش آمدید
5: به کلام. سلام به همه، خوش آمدین به
6: رادیو. مرحبا بكم في كلية الراديو.
7: Radio Campus, c'est super.